عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانı duyduğunuz zaman

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanma.

0: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş

وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse Allah onu o hastalıktan kurtarır.
1: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
2: صحابي صهر بن وداء الغامديدن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمدا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
2: وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
3: أسود بن يزيد'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله،